0: تسعنار باس تسعنار نانوك اف ام 100 ميجا هرتز
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: تلتي من غمنا مي يوني بسك تتشوفي اني تي مي مرسوك نو يقعلوني سقني لي لعطاق سنالوني أولوك كود أخفيني مخلوني كونو أكلو سي زمانيك يسنغة تنقاقبوك أنو غاوان نكباسيك سيكون تيموت ميتري تلتي متون عانو تسوك سوزاقاق تساق
1: بأو سكن فنوك
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: نانوك اف ام سونيك تماني قنين نغلق ستيشن
1: نو موتي لسمك إلي ما ساعود
2: تلتي من غمنا ميوني بسكتة تشوفياني تي ميمير سوق نو ياقاخلوني سقني لي لاقتاق سنالوني أولوك كوت أخفيني مخلوني كونو أكولو سيسا مانيكي أسنغة تنقاق بوق أنو غاوان ناكي باشيك سيكون تيموت ميتري تلتي ما تونغانو تشوك سوزاقاق تساع
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: FM شنك 80 قنينة ولغ 60
1: نو موتي لسمك إلي ما سعود
2: تلتي من ممنا ميوني بسكتة تشوفي أني تي مي مرسوق نو يقعطوني سقني للاعتاق سنالتوني أولوك كود أخفيني مخلوني كونو أكلو سي زماني كي أسنغتين نقاقبوك أنو غاوان نكباشيك سيكونتي موت ميتري تلتي ما تنغانو تشوك سوزقاق تساق
1: بأو سكن فنوك
2: Fredag den 26. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for